سأقلت أكواني خوانالي جنجاوي لها بنيل واركوين أخلاي شروعانش كأجلي بقوم واركوين أتقبيلي سيلال سليجور لكوكي شابين لكوكي ألسقى لكوكي شابين راديو فليسيداو تروحان تشكوا جهون أخلي جنجاوي بقوم هرمانوس y hermanas كويلي ماكاو تحكوي بير ماكا تحكحالي pero van a nadie sacar yo sabes salir yo quien chivola que sale un capal hermanos y hermanas ahora han sacado chivola que hermana Carla chanchereca hermanos y hermanas ahora yo chivola que hermana Carla sacar chisas salir chol yo sacar chiscamal y tu suquir rucangela intox sale un capal cuando Juan es hincha vil Javier el ver cuando la hija es rojante es que va a chile bocón marita cal que hoy en chirro y ven en kill

لقنين بين شغلة سنتيل كوا بادري لقنين بين شغلة كوا تيم ديوس ليكوان كات سالي سنتيل تشوشام بناك لا تكون ديوس سانتو لا تكون ديوس لقشاليم لا كوان كلا لتين كريستو بانتيو شغا كوا تيم ديوس بناك لا تكون ديوس لقشاليم لا كوان كلا خونه لیگ نگا کوچه لار خوم سش میلی گاچو

تقوى يخونا الهرمانة تقوى يخونا الهرمانة والكوين أهلا تتروح هانديش كوا يخونا أهلا بقومة تنشابي لحابينيل أريد تقال جساس لغاچول الهرمانة ويرمانة تقال جقود تقال جشكول بالي بقوم كوي لأيش نكشتو هانديش كوا يخونا أهلا بقوم أريد تقال نزاوس لجول لأين تكوان سليفون كبال ولاد كتروحان تشك كباش هنا خلا بقوم عارين تغال في الساحة سلنجول شنجاوي لها بنيل كيوقين تشيش كل بعد الشخلي بقوم

خوكاين زخانا كيو خوجيش كامالي كان خيلا إن سلاحون كابالا لاتين شابي لحابينين لشروري لغلا خونا لإن شان شريكا مساسا لحول مساسا لحول شين شابي لحابينين شين عبيريس الكولونيل جغدريلي غاكوا روكين لراهوك وتروك إن كيو كويلات غلطي شاوي لحوينيل يوكا شابين نارونا كاكاش خوناك لابقوم عريت غلطي جزاها سالي جول يوكين جسو منكيل شاك لابقوم ماتي شابي لحوينيل 45 52 62 33

ميلاد وكثير من كل راديو فيليسيدا أرنتو صلاحكم كبال نجوني نحن هذا تروحان دشكي واجهونا خلاقكم سلقا نمرو 45-52-66-33 Sahun como nil, la tinchavila javinil, ta jagash la calija cuasa, hun como nil.